اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا.

0: عزيم.
1: الذي سلام
0: حروف، حروف ظاء، ده حروف زعل، إذا جانا بل هنا على بنتي كان صراحة عظيم كان عظيم إذا بله نمبل يبلغ لهم
1: لهم مغفرة وأجر عظيم.

قوم الراشدون وابلهم من الله ونعمة والله عليم حكيم يا مباهي فتاني من الماء

فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابُ الرَّحِيمُ يَا أَيُّهَا

الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلت من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم

0: أولئكهم الصادقون. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. Mana lanjut apa?
1: Lanjut, Bapak.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Of wal Qur'anil Majid.

0: فقال
1: الجيب
0: الوجه
1: الوجه
0: بل
1: يا
0: عجيب وتيابنا وديان مزيرم ترنيا جان سامبين انبان ونقول تي ولا ونقول
1: بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون فقال
0: Ikhfa-nya juga harus seimbang ya, Bu Kam. Dua harokat.
1: Oh, iya.
0: Oh, iya. Oh.
1: Bel